السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

minal jinnati wan nas. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ඒ ඊමා වෙච්ච මිස්තකුන්නේ තියබෑමිහුන් ගිනවෙගෙන්වා හඳුමකුළොමකුන් අල්له හඳුමකුරාශෙ අදි හෙඳුනා හවීරු එකලාංගයත් තස්පිහ කියවුලේශේ.

0: Baiki, mam mam baiki, kanu baiki, fahe euring hakuge magaka ruju ayen nuante.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

0: ده ميدك في لارو خريها كده بس مدرس قرداشون كيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فهل أنتم منتهون؟
1: إما نقول فزينة بندي بلا استعلاء تفصيل
2: استعلاء معنى كي دولوك فهي ما تتجا دي ما ينفلو
1: كو بايقا كورتاكي
2: استعلاء كورتاكي خا صاد ماد طا ظا غين قاف
1: نيموني كيتان يكورو ناني هاين يكورو دا استعلاء ناني هاين يكورو ايه مي اكورتان ادا كورارو غا دولوك فهم يوناني ماتي تايين عرافة ايه نموز ميگه باين اكورتا ادا كورو من دائرو غا ايبا رخواس دين ايبا جيه ايه كون اكورتا يكا
3: غين
1: خا غين خا مخرج غا ادو هنگه هنگه هنگه هنگه غطا رخوا دين ايبا جيه ايه نو هذي كيابدا والميسير ويصدكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميدغ فيلاور نمالي اراد كرويا ا فيلاور كا اكيغا بدد كولمغ اميدغ وكويلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعلى

0: kun.
1: Mi barakatteri masaruga algun menge vaguttan heita kurumun daeruga eki kankama maang Allahoga halarata dua dinnaumakki algun menna kurevitaan kame. Randodi miyadge program ne maada fakivilani irat kurevya maadamaas mege a programe kereshtehen vahakatannaamu. Ehun terena baachari adi ufaayir vagut kulakangadimu vakivilana. Wassalamu alaikum.
2: Randodi.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس معني مستدكمكي لبفاوا مداتكوغي غنكمن نونه اكمكو حقيقي مستدكمكي نفسوغي مستدكمكي
4: غادين هندنو اغادي 3 مينيت مي دينو

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسل النبي أبو هريرة فان كبين رواه جنبه ekelega faan vidalviye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye balimi heka gwala hinga jemiha nuata allah taka ena ga akha ziyare ko fimiha dannasha allah ga hazratun gwa miha ko ebahi malaika taku ena gwala wanate tiba taka allah ga hazratu gwa gina guna daruma taka ufa kurashe tiba ga tiya hingumaki ekamuga sawabun sawab ituru wegenda hingumeke adi ekamuga sawabun swargain tiba attaka gandware dibigan fi

0: Tiro baike, mamam baike, kanu baike, fahe euren hakuge magaka ruju ayen nuante.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

0: ding ekan taka fahuga ekam ge ku tiba mi hun ge kiben timun raskala ge afu kure vime ei tiba mi hun shukuru veri umattakai.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: حَدِّتِ مَنْ رَسْكَ لَاهَنْكَ مُوسَى كَفَانَ حَقَّائِ بَاطِلِ وَكِ كُرَنِي فُي إِبَهِ تَوْرَاتْ دِوِّهِنْدُ هَنْدُ مَكُرَاشِ إِيْتْ يَبَى مِيهُمْ إِنْ تِدْمَقُ لِبْغَتْ مَتَّكَيْهِ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ألو غيري رسكلاكو كودا كوجكو كمكا مي ألا في دوه إدميهم مي ألا بلا بدكري فدان إدميهن رحمة اللوافة
1: الله أكبر الله أكبر

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

0: ينظرون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: قرآن كيف أبدال بي الحافظ.

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم معني ماين الله كليك فانا رسول لبي أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه رواك ربي إكليك فان ودار بي نمادوغا إبهي نماد سبت ترتيب كربومغا تمامنگ كنتوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيبول بيسوا هم هم كربوائي آدي حديث كربوائي تيبائمهن سفتوغا هم هم سيدل تبيش آدي وكي وكين دروغا نتبيش إهن تبينم فه تيبائمهنگ هيت وكي وكي دا حدت إبهي دبسوما دكول وركن تيبائمهنگ مدوغا افدي دا حدت نماد سفتن هدائر تيبائمهن كوري تندر فلا بدديغ أهل ورين تيمن كريفانا إمي أرهوغا تبيهو شكامي دين يا جهن ميهن دين يا جهن ميهن

0: මේ අරකටින් හවීරු හතරෙච්චෙහි මේ දීනු කැඩු
1: හවීරු ගැසිකරත
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

minal jinnati wan nas. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیس تکنے تی ابیمی ہوں گینہ بے گنوا ہند مکلو مکن اللہ ہند مکر آشے آدھی ہندونا حویر ایک لانگی تسبیح کیا اولیشے
1: می نو دیا میگہتس
2: دینو گیا ڈو

0: د میډګ فلال خو ریا کو دی وس مدرس ګرد شو کیو.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليك فان رسول لفي أنس فان كبين روا وكم في كليك فان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فالكرة في عمر دوسوي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغي بري رسكلاكو مي علايا علم إترك الدوان ديب.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم. كاليغ فانو إنزار كرفا كان كشوري قرآن تبعوه غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتيوا ميها أشي فهي إميهايا فافا فسيو ماي ديلتي درمين هريكموغي أفاوري خبرو كاليغ فانو دبواشي. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
1: هما كشورون مروفا وميهم ألون ديروفاني تيمن رسكالانجي أدي أورين إسكوفا وعملو تكاي ಎವರೆಂಗೆ ಫಹದ್ ದೂಕೊಫಾ ದಿಯ ಅಸರುತ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಿವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಫೊತೆಗ್ಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆ ನುವ್ವೀಮೆ.

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timanna ya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'at terikamun timanna yan evves kame fudda en nudebe nete adi etakeccha timan salamatevves nume kurewe neme إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyaba mihunge veri raskalaange an iman vejjaime fahe tiyaba mihun timange bas ahashe qila dukhulil jannah

يأكلون أدي مروفاوا بمكي ايورن تكا ألون ديرمكا فنوواني كموغي هكك تيمن رسكالانج اي بينغاندو ديرو ويمة أدي تيمن رسكالانج اي بيمون اوترو نرو ويمة فهي ايورن كا أولني اينه

تعلمون تيبا ميهونج مدوغا تيمن رسكالانج مرو منور كوريفيم تيبا ميهونج بدلوغا تيبا ميهون فدا اهم بياكو جنن وموغ مچشاي تيبا ميهون ندن سفايغا تيبا ميهون ألون أفدوما نكول ديگن وا کلکو کموغا تيمن رسكالانج نوامي وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ هَمَا كَشَوَرُنْ فُرَتَمَا أُفَدَّوُنْ تِيَبَا مِيهُنَّنْ إِنْغِفَاوِ فَهِ تِيَبَا مِيهُنْ هَدُمَا نُكُرَنِي كِي وَهِيَّ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ تيبا ميهون غوان كورا تكتشا مدو فه تيبا ميهون ويسنا بلي مهي أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تكتي بمون فلواني تيبا ميهون هي نواتا تكتي بمون فلوا فراتكي تيمن رسكالانج هي لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تيمن رسكالانج إرادة كرفا نما هيكي كندي هويتك كموغا إتكتي لفا في مسكن كشور دين إكما مدو تيبا ميهم حيران وفا تبجيه إنا لمغرمون تيبا ميهم بنا نوه هما كشورون تيمم مني جلوم وغنوا بيكيموه بل نحن محرومون أديكيت تيمم مني إتاكتين محروم وغنوا بيكيموه

ان اي جنيناي انسينگ جماعتوگ ميهنيو ودوتكاي بيموگ اميها فراتكون نوكومگن ديوما تيبا ميهننا كولدان وگن وا نما فه تيبا ميهون نوكومگن گوس بلاش ورگد باركوم منووي تيبا ميهننكا نونوكومه و نته فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسين نيف فه تيا دبا ميهن دوغوكو انكار كراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي يرسل

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیکو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گہ منے بہ تا اترا تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: يتكتش شو فشن وجهكم إجني
1: لأن هذه الثعابين مدربة على ذلك.
0: إهني مهرفتها كي يقدر تمرين دبي فرت كري فاوا إتش.
1: ويبدأ الرجل في النفخ بالمزمار.
0: إميها دمار ومن فشا.
1: ويحرك جسمه متمايلا ذات اليمين وذات الشمال.
0: أد إينا كان فراتها وفرات إينا حشكان أمبرا حركة كري.
2: فتتحرك الثعابين تبعا لحركة هذا الرجل وتقلده.
1: ولذلك يتوهم الناس أن الثعابين ترقص على نغمات المزمار.
3: هل عرفت الآن يا ابنتي؟
1: نعم يا أبتي، عرفت الآن الحقيقة.
4: نباتات تصيد الحشرات.
0: باي غسغها غسكي اتشس نيتروجين وليبيجين باي فانفكسات شكار كوغين نيتروجين هو ذاتكتي باي ميهم دكي غطغا ميغ حقيقتكي اغسطاكي جننج غدر هدافا واتنطن افادة تنك وكي خاص فاني نوات فانفكساي ಹಿಂಗಜ್ಜನಮ ಏಚ್ಚ ಗೆಲ್ಲಿದನಿ ಏ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಎತಗತಿ ಕಾತಿ ನಮವೆಸ್ ಮೀಗ ಹಕೀವತಕಿ ಎ ಗಸ್ತ ಎ ಫನಿಫಕ್ಸಾತ ಬೇನಂ ಕೊರುಂ ಕಾದು
2: ಯಾ ಫರೀದ ಹಲ್ ರಾಯಿತಿ ನಬಾತನ್ ತಸೀದು ಹಶರ
1: ವಹಲ್ ಹುನಾಕ ನಬಾತಾತುನ್ ತಸೀದು ಹಶರ
2: ನಾಮ್ ಹುನಾಕ ನಬಾತಾತುನ್ ತಸೀದು ಹಶರಾತ್
3: ಇನ್ನ ನಬಾತಾದಿ ಮುಫ್ತರ್ಸ لها طرق كثيرة لصيد الحشرات.
1: فبعض النباتات لها زواعد لزجة، إذا حطت ذبابة عليها التصقت بها.
0: بايبترج قصوري إيجا تلواك هذا نروتك هنا مس إشين مايكو إيه تلوا إيجهوجا.
4: وبعض النباتات تستخدم أوراقها في صيد الحشرات، فإذا حطت حشرة على أوراقها أطبقت عليها واقتنصتها بداخلها.
5: حطت
0: جسم نوتا تريكورم
5: أطبقت عليها
0: لبالم باندوكلم
5: اقتنصتها
0: شكاركورم.
1: وتجذب بعض النباتات الحشرة بمادة حلوة تتكون على حافة أوراقها التي تشبه القدرة.
0: باي غسكها غي فانفكسات دماغنني فوني مادة غزريعين من مادة وفدني ايغ فتهوغ افراتوغ اي تيا واتر غس فتك.
1: وتنزلق الحشرة داخل القدر فتغرق في العصارات الهاضمة الموجودة داخل القدر.
0: أدي إفاني تليغ تريغا إشينم تلتهغا هن أول فنوغ تريغ وتديغنغ تريغ إتكتي كمباغنغ داني غرقوغ داني.
3: أتدري لماذا تفترس هذه النباتات الحشرات؟
0: كالي انجيت ميغاستا فانفاكسات كانيكي بينك.
2: نعم، هو أن هذه النباتات تعيش عادة في أرض لا تحتوي على النيتروجين.
0: مي غسقها كي عامكو نيتروجين نهن تنتنوغا هيدي غسقك.
2: وهي تحتاج إلى النيتروجين في غذائها.
0: اي غسقك ايغ كاناغا نيتروجين بينموه.
4: وهي تحصل عليه من الحشرات التي تقتنصها.
0: إغستك النيتروجين لبني إغستك إفاغن نتشكاركرا فانفكساتكم.

0: هنديا ومعه سلة فيها ثعابين
1: وهو يرسل نغمات موسيقية من مزماره
0: فتتراقص الثعابين أمامه
1: والناس سعداء يشاهدون ويصفقون.
0: سألت والدي هل تطرب الثعابين لنغمات الموسيقى؟
1: ضحك أبي وقال الثعابين لا تطرب لأنها لا تسمع يا بني.
0: ثم قال أبي يا بني وما يحدث هنا هو أن هذا الهندي يحرك السلة التي بها الثعابين بضربات تسبق الموسيقى
1: فتهتز السلة وهنا تحس الثعابين بالحركة وتتنبه إلى بداية الاستعراض
0: لأن هذه الثعابين مدربة على ذلك
1: ويبدأ الرجل في النفخ بالمزمار
0: ويحرك جسمه متمائلا ذات اليمين وذات الشمال
1: فتتحرك الثعابين تبعا لحركة هذا الرجل وتقلده
0: ولذلك يتوهم الناس أن الثعابين ترقص على نغمات المزمار.
1: هل عرفت الآن يا بنتي؟
0: نعم يا أبتي عرفت الآن الحقيقة.
1: يا فريدة هل رأيت نباتات تصيد حشرة؟
0: وهل هناك نباتات تصيد الحشرة؟
1: نعم هناك نباتات تصيد الحشرات
0: إن النباتات المفترسة لها طرق كثيرة لصيد الحشرات
1: فبعض النباتات لها زوائد لزجة إذا حطت ذبابة عليها التصقت بها
0: وبعض النباتات تستخدم أوراقها في صيد الحشرات فإذا حطت حشرة على أوراقها أطبقت عليها واقتنصتها بداخلها
1: وتجذب بعض النباتات الحشرة بمادة حلوة تتكون على حافة أوراقها التي تشبه القدر
0: وتنزلق الحشرة داخل القدر فتغرق في العصارات الهاضمة الموجودة داخل القدر
1: أتدري لماذا تفترس هذه النباتات الحشرات؟
0: نعم وأن هذه النباتات تعيش عادة في أرض لا تحتوي على النيتروجين
1: وهي تحتاج إلى النيتروجين في غذائها
0: وهي تحصل عليه من الحشرات التي تقتنصها

0: التمرينات.
1: التمرين الأول.
2: من تمرين غا تيكودين أكوروية سواتك جواب ديني تيكودين قفلالو غا أسفاوة معلومة بينكو جن.
0: السؤال الأول، ماذا فعل الهندي أمام الناس؟ السؤال الثاني، وماذا فعل الناس؟ السؤال الثالث، هل تطرب الثعابين لنغمات الموسيقى ولماذا؟ السؤال الرابع، كيف حرك الهندي الثعابين للاستعراض؟ السؤال الخامس، على ما تتغذى النباتات عادة؟ السؤال السادس، ما الطرق المختلفة التي تستخدمها بعض النباتات في صيد الحشرات؟ السؤال السابع، لماذا تفترس النباتات هذه الحشرات؟ إلى هنا ينتهي درسنا اليوم،
2: نلتقي مع درس جديد إن شاء الله،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أن الله كيت قرآن وحيك روافاوي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أحزاب سورة إكاوي سنة آية ماني هم كشورون الله رسولا كباغا تيبامي هن رمتي بيغنوا نمونا به ای الله کے درمایا آخرت کے ثوابان ادے ادی گینے گینے اللہ ہندما کرا کمو گا وامی کشے مسلم الا اینا کے درجہ متویری ومن ادنی کیہنے کون گتکن ہئیے سوور کے وارتے وری کا وانی کون گتکن ہئیے اینا کے نماز کی خشوع تیری نماز نما ای کامیاب لبیگن وا مومن کا ومگے سبب کے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنون سورة إفنا آية دون آية معني مؤمنون كامياب وجه كنكشورة أورني أورينج نمادوغا مدومات تريبتي بامي هنن مؤمن على إيناج نمادوغا زريعا إن بينو مني الدار الآخرة إم متي درجة واسل واشه ekalange dushumuge ni'mal libeshe farwateri kama iku namadu quranam ena himeneni khushuwat teringe teregae hingama jehuma loluge finikamuge mafhum arrahage bahavi maneki hingama jehun nuwata hama jehun libum mi warubali kamuge idikolo bunewone ekamu hingama jehumel libijje maneki luikamel libijje hadith ga bayan vegenbe كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكليغ فانو گه مؤذن بلال رضي الله عنه حديث كوربي بس فليگ مانا گاوي اكمون احرمن نن هين هو جون هو دا ديشه ماني كي نماز گوال واشه اي اي نماز ادا كرمون احرمن نن هين هم جون لبمشه اكمو گا احرمن گه هين مشغول كرواشه القرا گه ماني كي فينيكان وزن وري و هم جون لبيگن فيه بيموگا استقرار وجه قرة العين معناه كي إنسانك دماغ وفا وريكان كان هيتا فيني كان جنوا كان كان لولون إنون كان كما كان نيدش من الله وحيك روافا به قرة عين اللي ولك قصص سورة جي نوا ونا آية معناه تمنى يشا كليفا لولو جي فيني كمك كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم حديث كروافا به وجعلت قرة عيني في الصلاة معناه تمن کلیگ فانوگه دو فلوگه فینیکا میکاموگا لیفا ونی نماده.

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي